ضحي ابنك الغزال واطلب عليه واطلب عليه امن وفزاع الرسول امن وفزاع الرسول قال الطعالي دمعه سايل لا يزول على العزيز عليه على العزيز عليه صبح في زيوق الفجر صبح في زيوق الفجر عيط اسمع

ألقى زوج سمعا نقى ابن الحنين ابن الحنين أرمى يد على الغلام أرمى يد على الغلام عطى روحه لي قال الزوجة بالبسام روح نحوس بيه روح نحوس بيه قالت اصبر يا رسول قالت اصبر يا رسول

ماشي عالما وين رايح بيه فرحنا بيه سلمى انطلّ لي فيه اخرج وسر في الغيام وامه من البعيد سبعت وتزيد في السن

قالوا يا كبدي الغلام وطلب عليك أتاني مالك في المنام طلب مني نضحيك طلب مني نضحيك قالوا الطاعة يا رسول قالوا الطاعة يا رسول أمي علمتها لاش يا أبويا

الله يهدي يصبره ويعلمها ويعلمها اركع للأرض بالرضا اركع للأرض بالرضا.